بسم الله لا اله الا الله بالله الصبر لا يحلى بارك واذا كيك ما شاء الله ما شاء الله كيما ما بدل ذا من الحق العليم